كان باركي لو ليختر إيه كان جلتر السهار متنازة نخلي شبيتر هاتي فلخني مصفة وقاوس إيه روغ عليني شنوري نروني نخو وقاوس هوت الطعو بيبي مالصوص تفوق